0: سلام تانب صحكم زي خبركم تخطاتلتي مدبنا جميرو لو اب تقراي اب حاجر وان سرعتا ولوت النمم تاكم تقالس بيت مخلص سلام اللوت نفليتو
1: تقرأي تقاطر العفان وجلة كأنك خلال اللو مالك خال اي اب تقراي سلام مردك عن سلام تتان كمتا اللو
0: ኤርትራን ግብጽን ዝተፈላለየ ስምም ማዓት ፈሪመን
2: ካፕቲ ተወጣጥ ወዝበልኩም ናይ ቀይሕ ባህሪ ናይ ካለ ተጠውበሉ ተዓገሱ ኣምባል ካብ ሓሊፎም ብዙሕ ኣጀንዳ ዝህልዎ ማይመስለን
0: ድሕሪ 8 ዓመታት ንፈለማ ጊዜ ኣብ ቴሌቪዥን ዝቐረበ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ሓፀርቲ ዜናታት እውን ሒዝና ኣለና ንዝቕፅሉ 15 ደቂቕ ምሳኹም ዝፀንሕ ዓወት ገብሪ እግዚኣብሔር እዩ ትግራይ ኣብ ሓፂር እዋን ስርዓታዊ ለውጢ ብምምፃእ ሓቆፋይ መንግስቲ ከምዚ ምስረት ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጢ ነፍሊጡ እቲ ምስረቱ ብሰንበት ወግዓዊ ዝገበረ ዝተፈላለዩ ውድባት ፖለቲካ ትግራይን ሲቪክ ማሕበራትን ዝሓቆፈ ውዳበ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ኣመራርሓ ሚድያ ኮሚቴ እቲ ቤት ምክሪ ንዝኾነ ኣይተ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ኣዘራሪብናዩ ኣለና
1: ኣብ ሓለፉ 6-7 ኣዋርሕ ዘለየት ለውጢ ብዝብል ተወዲዩና ብሓባር ንቃለ ዝነበርና 4 ብሔራዊ ውድባትን ፍሉጣት ሰባትን ዘካተተ እዩ ነይሩ እዚ ናይ ደሌት ለውጢ ምንቅስቃስ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሰረታዊ ፀገም ክፈትሕ ብዝኽእል ኩሎም ናይ ትግራይ ዓቕምታት ናብ ሓደ ወዲብካ ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ስለዝተሓሰበ ኩሎም ውድባት ናይ ትግራይ ዘካተተ ፃውዒት እዩ ተገይሩ በዚ መሰረት ናይ ትግራይ ውድባት 7 ብሔራዊ ውድባት ፍሉጣት ሰባት ናይ ሚድያ ኣካላት ናይ ማሕበር ተወከልቲ ናይ ሲቪክ ማሕበራት ተወከልቲ ዘለዎ እዚኦም ዘካተተ እዩ
3: ካብዞም ትብሎም ዘለካ ፖለቲካ ውድባት እንመና ኣለዎ ኣብዚ
1: ባይቶና ዓረና ወለዶ ስምረት ሰብዓ እንደርታ ቃንጮ ወጀራት እውናት 7 እዚኦም ስናይ ተባሃሊ ዝነበረ ምስረታ ምስረት ኮይኖም ተሳቲፎም ኣለው እቱ ዕድል ግን ንኩሎም ናይ ትግራይ ብሔራዊ ውድባት ክፍቲ ዝኮይኑ ስለ ዘሎ እናተሓቆፉ ዝኸትሉ ኩነታት እዩ ክፍጠር ማለት እዩ
3: እዚ ቤት ምክሪ እዚ ንክጣየሽ እቲ ቀንዲ ድራኺ ምክንያት እንታይ እዩ
1: እቱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፀገም እዩ ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት መንግስታዊ ስርዓት ዝፈልጥ ዘረባዕሉ ንባዕሉ ዝመሓደር ህዝቢ ነይሩ ይኹን እምበር ሕዚ ብሓደ ዓፋንን ዓሌታውን ጉጅለ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓሰረ መከርኡ ወዲቑ ይርከብ ብንትርሳኣንን ኣነ ዝደልዮን ዝባረክዎን ካሊእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ትግራይ ክመርሕ የብሉን ኢሉ ሓደ ጉጅለን ንርኡ
3: ዓሌታዊ እትብልዎ ንስኹም መን እዩ
1: ካዚኩም የብሉን ቀደም ግን ኣብኡ እንዳሃለና ሕወሓት ነርና ድሕሪዩ ተማቂሉ ሕወሓትና ክተና ኣብ ሰለስተ ቦታ ሕዚ ግን ዝኾነ ፍንጫል ጉጅለ ዓሌታዊ ጉጅለ እዩ ዘሎ
3: ብቐንዲ ክተዓውትዎ ትደልዩ ዕላማ እንታይ እዩ
1: ኣብ ትግራይ ብመሰረቱ ክልተ መሰረታዊ ፀገማት ቁልጡ ፍታሕ የድልየን ሓደ ዘላቂ ሰላም የድልየ ህዝቢ ትግራይ ካልኣይ ለውጢ ድማ የድልየ እዩ እቲ ለውጢ እቲ ብመጠናየ ጉዕዞ ህዝቢ ትግራይ ክምራሕን ትግራይ ክትልወጥን ኣይትኽእልን እቲ ለውጢ ድማ ኩሉ ናይ ትግራይ ዓቕምታት ዘካተተ ብዘይምንም ኣፈላላይ ብዘይምንም ምግላልን ገሊኡ ወዲ ገዛ ዝኾነሉ ገሊኡ ወዲ ጓና ዝኾነሉ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዘብቅዐሉ ግዜ እዩ በፅሒ ዘሎ ሶስት ሰላምን ለውጥን ከሳኽዕ ዝኽእል ቤት ምክሪ እዩ እዙ ሰለስተ ነገራት ግን ሕዚ ብቁልጡፍ ክማለው ኣለዎም ኢልና ኢና ሓሲና ዘለና ሓደ ትግራይ ተቋፂሮ ዓፋን ጉጅለ ክእለ ክፈለ ኣለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ትግራይ ሰላምን ምርግጋዕን ሰላምን ፀጥታን ክመፅእ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ከም ድለይቱ ዝኮነ ኣካል ዝኣትወሉ ዝወፅሉ ድላይ ዝገብረሉ ሕግን ስርዓትን ዘይፍለጠሉ ሰብ ዝዕፈነሉ ሰላም ውፅኢ ብሰላም ዘይኣትወሉ ሰብ ዝረፈሉ ክልል እዩ ኮይኑ ዘሎ ኤክሳሳይ ድማ ንኩሉ ትግራይ ዘካተተ ብዘይምን ኣፈላለይ ብዘይምን ኣድለዎ ሓቆፈ መንግስቲ ኣጣይሽካ ክሳብ መረፃ ፀንሕ ብግዜ ዝተገደበ ስራሕ እውን ተገዲቡ ዝወሃቦ ሓቆፈ መንግስቲ መስሪትካ ንመረፃ ክበፅሕ ጌርካ ህዝቢ ዝመለሶ ዝደለየ ድማ ህዝባዊ መንግስቲ ዝምስርተሉ ዕላማ ኢና
3: ብከመይኢኹም ተግባራዊ ክትገብርዎም ንዞም ቀንዲ ዕላማታት ዝፀራሕካ እዮም
1: ትግራይ ብግዜምን ምሕዳር እናተባሃለት ብሸፋቱ እናተመርሐት ትኸደሉ ግዜ ከብቅዕ ስለ ዝግበኦ ናይ ባዕላ መረፃ እውን ክተካይ እንተኮይና እቲ ከባቢ እቲ ክልል ህዝቢ ሰላምን ፀጥታን ረኪቡ ኩሉ ተበቲኑ ዘሎ ወዲ ትግራይ ንባዓዱ ተመሊሱ ይጠቕመኒ የሳገረኒ ዝብሎ ህዝባዊ መንግስቲ ዝምስርተሉ መረፃ ዝካየደሉ ግዜ ብቲ ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ዕላዊ ዝተገበረ ንዕኡ ምቹ ኩነታት ምፍጣር ዝብል እዩ ሓደ ህዝቢ መሪርዎ ኣሎ መንሰይ ይስደድ ዘሎ ስለዚ ዓዱ ክነብረሉ ዝኽእል ዕድል ንምፍጣር ኣብ ውሽጢ ይኹን ካብ ክልል ወፃእ ዘሎ ኩሉ ህዝቢ ድማ ንኩሎም ዓይነት መማርፅታት ናይ ቃልሲ መማርፅታት ድልው ናይ ምግባር ነቲ ጉጅለ ንምእላይ ዘኽእል ብቑዕ መርሕነት ድምሃብ ዓመፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ህዛ ምላዓል ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦት ኣድለይቲ ዝበሃሉ ናይ ቃልሲ ዓሰረት ተጠቂሙ ነዚ ጉጅለ ዝእለየሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር ምንቅስቃስ ንገብር ዘለና ህዝብና ንውድብ ኢና እምቢተኝነት ህዝባዊ እምቢተኝነት ክህሊ እዩ ናይ ስራሕ ኣድማታት ክህሊ እዮም ካልኦት ብዙሓት ሲቪል ዲስኦቢደንስ ዝበሃሉ ኣብኡ ዘካተተ እዩ ክኸውን
3: ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘይተረጋግዐ ኩነታት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ እሞ እዞም ተወስድዎም ስጉምትታት ናብ ዝገደደ መገዲ ወይ ድማ ኩነታት ዘእቱ ዶ ይክኸውንን
1: تقرأ كافة هزلك درجة إذا قدر من أجرك ما تسيفنا
3: كم بيت مخري سلام لوطن أبي تقرأي بيت صحفتا لكم دو
1: بيت مخري سلام لوطن يترف دو أبي تقرأي كم كاسا غسس ناي سمرة تقواز نمرا أو بيت صحفتكو تحايلتات ستا تنغيلو أو قوعيكينا كايد تقيرنا أو أدي ساعينا قوعينا كايدنا يو بيت صحفتنا ونا أدي ساعينا خفتنا زلنا زوو سبارتاتون تما سالي خوما عينة أدل هالليوم زوو سنا أدي ساعي مسيوم زلو مالكين لذلما غلا نزيز قفكد بوليتكا وخونسات مشو الناس لذيلا كنو لذلنا عفانا من كسوات لذلو أما غلا نيبيت كسات مخصات الدنيا راح من عندنا مالك
3: سرعتها ولوت إيه يخوم كتمسو تبه جزر لهم سرعتها ولوت إيه برحقة كوينكا مفيس أمي كالدو بيانا مجدي
1: كنو الدبات يخون كاوزو دوز اللو سيديك سوسايتي يخون مخالو سفل تاسبات بيزيكالي نعوم دفت المحاور أما لا تقرأ له سمرا رح أيو أدي سواد اللنبر أما لا تقرأ له سلزة أبالاتو دقفتو دليت لوتي كلهم ناي تقرأي متى عدلي يتحسن ناي زول أكلات كلهم توادي دوم كم سوى زخل لوتي
3: بتي ناي ما أخلاي منقستي ناي أبي أحمد منقستي يوم زي دقفو زبل نغفيتاتات يقرب لكميو زمهو لكم أكل منيو
1: نحنا بمسارتو مستيدرال منقست حالز قبرنا سمع بريتوريا يوم ناي تقرأي مكران سغاين كبك علو تهزو خينات أيدلن خينات دولي وفدات كاب خينات تتكم بلخنو أكلات يوم سلزي زوع البريتوريا بساعاتو بجيزيو كتجوار تقرأي تفنغ على هزنا نبوتو كملس حرق منقستاو قد أتقرأي دمنا بعل ورنو كملس بسيرار منقستي نرخو اللو أو سمع عنا بريتوريا مسارة زقوري كازي حاليفو نحنا ندقفو كاب دقفتنا كاب نعنا نتلوتو يحبوزو أوشتنا بدقن زلو زلو أكلات مبر بريتوريا منقست فولي نعنا زحق زلو من منقد اللي اتمتع أثر قمدنا من رخف قمدنا سمع بريتوريا كما يتقبر معادي يتقبر قبل عوزي حرا عن ترديد سلزلنا كم تقارون سلز فرمنا نزل متقبارينا حيران سرح دلنا
3: أيتها برهانة قبر يسوس كبرتها بالله
1: Thank you.

0: وحدا قطباوي كلاي لوجيستيكاوي زخنا ربحاتات كمسيخ اللي نقلت يو هاجرات مالتي بتوسخا ان ايرترا كاب ناي جبسي توماكرو بزح كتمهار تخل مالتي اب من محدار ناي ودب يكون مسمر ناي نقد ناي بحري اقوم بزح كتحق تخل ان جبسخا كاب كيح بحري كرخبو زخولو بفلاكا كاب مايات ناي ايرترا ناي عسان ناي كالين بزح طغمتات كرخبو يخول يوم
1: زي سمم زي ابتزوبان تاي تلواك هلو يخل
0: تي سمم عم عند حيلة بزخرة لجزي نيجوبيا كم سجات كم يخليو كابو حليف كها أبتي زبانيك أي بحري إيرتران جبسن حد أقوى ميزلون صدتانيك أي بحري بناي أبك أي بحر زلوا حجرات رح يكحلو زلوا زبل تمن سالي أقوى معلوم سلزي نزي كحيلو يخليو زز كبروز زلوا سمع عبدوان زي بغتا دحرن بع السعوديان كلوت نايك أي بحر حجراتن عند ساتفو نايك أي بحري تان متحبار ناي هجرات كيح بحر زبل حد تكلم مفتارون كبصحو يخل يوم حد تسقم زلوا بزن حرف كيت كان ليجن كلتين هجرات إريترا يدخل جبسي إذا خي كون يخل يتوق عند علاماتها تن إريترا بزو بوحدود سلا صار حمشان عامة أبتي كواب الله مالتيو نسألنا كبتوسد مالتيو كم زحج أبزوان زي أبزمع بلا لزلو جزي زي بجزاوي كونتات زت تدرخه مقربي دامبر باستراتيجيكاوي الرعاية زنقلة ايكونن كبحالي كاليو ني كلتي اتن هاجرات كا منالبات بيتوبيا زكبرزولو ناي قيح بحري افتقه ناي مركابن كالين بنقبصها بناي نايل ريفر ناي حس فلق نيل زولو تساقمات موسوطات اتاساسيروم ناي قزياوي ربحا متسر كخوني خليو ازي حجي نتي عبر ربحاتات ناي كوتوان ناي لوجيستيكن كالين استباح لناي ساتان منالبات اقبر كي يوعلو يخليو
1: كم تزال كايو ناي إثيوبيا طلب أفدق بحر حجون النقاط اللي إزلو انتو خونا أمريكا إيرتران إثيوبيا أبس من معكبس حتى تسعر كم زال لأي زنقر مزي بزيت تأساسر اتي أمونغ إيرتران قبس نستفر رمس من معنتي لو تقمت سيخل
0: أزي بزح زمسو لو تيزلو أي مسلنيني مخنياتو تساقم منكاليو كاب منقستنا إثيوبيا هيو نساتوم يوم لولا وقزاتنا إيرترا أب تحتي لولا وقزاتنا إثيوبيا كوتو زيكنو زلو بز مخنيات زي كابزين نحرو عدو علوم مو بسلام بناي علم حقي تحبابيرنا نسرح نتكم قال نحريلهم أو تقم كجوان فوق مايكلينيو إذن أي أمريكا زبل كدخلت أتوم كرخو بزح مالت رويز هنا كأمريكا زوسيهون كبيرترا وكبيتوبيا نعوز ملاقات قدرات يلا بجك ناي سوشيال ميديا ناي كالن بروباغاندا قالن تزيكوينو من البعض شنق أمريكا تلو انتايو أبو جين خيت أتو أبزي كوابزقة كل ولا نخيفتر زبل مخرن درجة حبريتان وحساب كمها بحليف نقلت يوم كسامعو زدفافو زلو اي مسلن نبزوان زي ايرترا لولاو قزاتي نبي توبيا يوتو دا يوتو زبال زخون هاگر زغبولو نگر اي كونن انتا قنت بسلام كتكامنا اي اقل قلوتنا اي ودب قن كاب كرمون كن ايرترا اي ابيتنا اللام سلزي اميركا دفافيو نتنكالوت هاگرات ابزقو دايزي كلتياتن كسامع لولاو زبلو نگر يلا انتا حان تغل كون تخل ني توبيا كاب دي تواتاوتو زبل أبمبال كابو حليفهم بزح أجندة زهلوه ما يمسلمن
1: تنتان بوليتيكا عبد الرحمن سيد أبو حشم أزي مسكنك
0: كبرت حيولي
1: زي خبركم سمعتنا حج لما حد صرت زيناتات كنقراكم أبي جلل لقمة رحيو أب إيرترا مبصح كايد زقني مينستر قديات وتعي جبسي زمدنا كايرون أسمران أبي عينه توجس كاس كم زمز جب جليسو مس من قستاوي ما كان زينا إيرترا سف عزبلك على محتاج كايد بدر عبد اللتي إيرترا عندي ما أكل سطتا مرجعان كرنا أفريقيا قم زخونت إنا نحسب بمبال إيرترا أب تحت لبون أزمة لقمة رحينة بريزيدنت سياسة مز جبتو عوت ندن ماينا قبل نيدو أب ديمقراطية ريبوبليك كونغو داعم تقلق لزلو حمام إيبولا علم لخاوس قاد فتيرو زاجيت بحدود 107 بتحمام ميتهم كم زلو سم مزيت عن أفريقيا حبيرهم ما أكل كتصرن مكل خال الحمامات أفريقيا خمس بلو 309 عن 57 بتق أتال الفيروس تلخيفهم كهون وكم زخلو تأرت ريولو تم الكفتين أبجروا بتهاجرات كيس فحفاح سقاد فتيرو اللو أملا كينيا كايد زو على تقاوموتات نقداوي مكس قاسات تهاجر الميسوو إلو تبقى دوبو أن ننتزباي موقع عزيستو الدبا أدما بأشحات قصارو سرح تنياتات انتا مهارون زركب ومسابات عدو إلكونو أقديدو يركب أبرئسا كتما نيروبي نعبل نياتات قوداناتات كعاتون قوماتات كاسلون ترايوم تقاوموتات بسنكي أب قربا وانستقابرا وسقنا دادي زي تبقى سخوينو زاقيت 47 موتو ملو.

0: سلام انقعنا مدب essential english conversation بدحن متاخوم ازي نتمهارو قانق انجليزينيا ازيو ادلاي زغونه مدبيو انا تمسكن بحال ابنايلو مكفال دما سبات كندي احواتن احاتن كمزلوهم اتوكسلو اقباب كتمهارو يخوم حجي كلتا سبات نحاد هدوم كندي احواتن احاتن كمزلوهم كتحاتات التخلو نسمع يوم
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have one brother. How about you?
1: I don't have any brothers and sisters.
0: كبد زبل انت مسيلو از ميت كفافيلنا بمقراب نغتلا مامدو خنحقزوك مينا. بمجمرتا دونا نري كندي احواتن احاتنا لوخا الى حتو اغرباتلو. How many brothers and sisters do you have? سبات كندي كمزلو ومن مفلات از حرق زي كنتكم نخيل. How many do you have? أبت إلالهم زغربتك قدامي تحطو ذات سعبية. نتحرق سمعكم دقومو.
1: How many brothers and sisters do you have?
0: ري دما أنا حد حوالني إلو ملي سلا. I have one brother. أس إبوها كمزيل حتيتوا. نسخيخ. How about you? إزي نزتحاتة تحطو زمساسل نمحتات ستك أملو حرقيو. نتحرق سمعكم دقومو
2: I have one brother How about you?
0: دونا نري كمزي سعب ملسي هباتو أحواتن أحاتن يبلين I don't have any brothers and sisters إتا any تبلقال I don't have نزب الحرق كملك أبتا أنتك أملك عليا نتحرق سمعكم دقومو
1: I don't have any brothers and sisters.
0: ጽቡ ከመፈተን ተንባር ካልወት ሰባት በዛባ አህዋቶምን አሃቶምን ሐድሁዶም ከተሃታተ ተኸለው ንስማ
3: How many brothers and sisters do you have?
4: I have one brother. How about you?
3: I have one brother and one sister.
5: How many brothers and sisters do you have?
6: I don't have any brothers and sisters. How about you?
5: I have two sisters.
0: حري دقيمنا نفتن. نتومنا انجليزينيا ملو اتحاسابات سمعكم دقامو. نخلوم نحادة جيزة كتسمعوهمهم.
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have one brother. How about you?
1: I don't have any brothers and sisters.
0: ግርም ካብዚ ሕጅ ሰማርኩም ወንበር ክንደይ ክትዝክሩ ከምትኽሉ ንርአ ነቶም ሓረጋት ብቋንቋኹም ምሰማዕኩም ናብ እንግሊዝኛ ተርጉምኩም ኣቕርብዎም ክንደይ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣለውኹም
1: How many brothers and sisters do you have?
0: ኣነ ሓደ ሓዋለኒ
2: I have one brother.
0: نسخخه.
2: How about you?
0: أنا أحواتكن أحد يبلين.
1: I don't have any brothers and sisters.
0: بدعم تبو. حجم بار نسبات كندي أحواتن أحاتن كمزلوهم كتوكسوهم تخلو. ندونا ملسب مهاب تلامامدو. إتا نسخخة تبلقال توسغي تحطو محتات أي ترسعو How about you?
1: How many brothers and sisters do you have? I don't have any brothers and sisters.
0: ጽቡ ሕጂ نتزنبر علال بمولو بمسمع زغربكم وملستات نمكتتال داقيمكم سمعوهم
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have one brother. How about you?
1: I don't have any brothers and sisters.
0: بدعم تصبو. حجي نسبات كندي حواتنا حاتن كمزلوهم كتوكسوهم تخولو. استمهاركمو دقاقيمكم من الممال ايترسعو. محازا رغيبكم بانجليزينيا How many do you have? كندي اللوكم. إلكم كا توكسوهم. أبزغط المدب Essential English Conversation كسابنا الرخب. سيسنايو. باي.